وانا جرالي كل بحار اللي غامر خرج كي كان بحر مول عارف تغلب المجال قلب المجال